الله واحد إن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله

0: السلام عليكم ندمناكم ندمناكم ندمناكم ندمناكم ندمناكم ندمناكم ندمناكم.
1: Sometimes, if you focus really hard on the in-between, you could almost hear them.